ليلا كيزي يا يلم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتينات قلت ناو يتايال من قدو بني قاتل هاي بلالي جاي